venir de tout le Maghreb. Ya Zahrat al-Mustaqbal. إنك تخير جميعا بحركتك العظيمة يا كنز الوطن ما تنساوش من خليكم في عمر سبحان الله لا إحاط فوضي ولا حزب الطرمية ولكن لغة سبيل رانا نجي مرحلة مرحلة وصلوا معنا وشكرا.

0: غادي تمشي من هنا الزنقه الاولى لا الزنقه الثانيه لا الزنقه الثالثه لا الدور على اليمين من بعد الدور على اليسار وغتمشي يقود انت جاري تنهضر لك معاه راه من هنا من بعد غادي تلقى واحد سوتيرا لتحت غادي تهود منه ما طلعش من الفوق غتلقى واحد عماره عاليه راه متكي عليها لوطيل اللي تسقسي عليه
1: زعما شكرا